اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك

جزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس.